زنه فيوت كم دني هذا تيبي كل زنه ميو لشيك دلوتان اتورا تيزني اسبيرت سكور كم يا من دوم تشيك في دين لي عادي تو كتي شونغيروت ازن تشيل اشتون كريم تشوك ازي دي كول دال سول بالشت الو بني تا ستوديو بان سير نيا تكنيكا